0: كيف يبزو السبع ونفسو خمسة قات لتا في لودو تنوى بي إيزي بريكفست مي عي كارد غالي قات نعملو دين بالسام كومبلي دين كاينين عنتك فرازي نفس فرازي ونهالي لي لك بيش تكمبليا وتسبتشا والفرازي تاللوم تايتش حاجة يك ديك الحاجة اللي تبدل البور داتا إيا شيني تياك قد نستعسلي لك وساني باتلنا شحاجة يك دلو دو بونجو ساني
1: بونجو كارد الفرازي بتبدل البور داتا
0: فرازي تياك اوكي
1: لمثلا امو نكمل مرة وكمل فعل نستعسيهم كفنومة ويعيدوا لليوم طيبين هفلة بيج بدل الجورناتا وتجيب نحات هفلة
0: نقبل مياك
1: Have a good day بي.
0: تنتي هولي لك ساني قرأت هفلة وكلت المساج تياك تياك شيني انتي لك الهاتش اللي تبدل لك البورداتا يبقى تلفتت فوق واتساب يا داشين تفويس مسج فوق 9909-1002
2: Easy breakfast with Kurt Gallia and Joinwell FXB home package from 15k. Issew għan taħt l-effett tal-kannabis, drogi u alkohol jista' jħalli konsegwenzi serji. Aħsibha darbtejn. Sekonda waħda tista' tbiddel kollox. L-aġenzija setqa tista' tgħinek. Ċempel 179 illum.
3: Sleep well with Airwell air conditioning. Highly efficient and amazingly priced. Feel well with Airwell. Airwell air conditioners from Electrofix. 2122-2122.
4: Ready to take the next step? Join STC Higher Education and start a UK honours degree in business management, computer science or cybersecurity. Study locally in Malta with flexible learning options. Find out more at stcmalta.edu.mt.
5: Your dream home made easy. From €15,000, Joinwell FXB gives you a fitted kitchen with appliances, living and dining furniture, plus two furnished bedrooms. One home, one decision. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.
6: Pick Atlas Healthcare to protect what matters most to you. Whether it's health and dental insurance, life insurance or pension solutions, you can leave it to us. Atlas Healthcare. People you can trust. Regulated by the MFSA.
7: Welcome to the weekend lineup. Thursday brings salsa. Friday brings disco. And Saturday brings the greatest hits. From 8 till late, catch the music, grab a lane and make a night of it at Super Bowl at the Eden. Book now at theeden.mt.

0: رجع سر سوينات زينة للفين ستة وعشرين وكل جديدة في البلاي ليست. أنا شنايا توين في المكينة مع كين براون ديكنت بوتس. Topical teaser on Daisy Breakfast. نتكلم هنا على دوار الهوية. تشيك ديش ألفنا على الجواردا روبا. أنتي السرية في تشيرمنت بتش الصيف وكل تحسب اللي وصل زمين اللي نبدأ نهزبول والهوية تش الشتوى التمبراتور اللي بدأ نزلين شتا كلنا بالليل وكل بدأ طول دان الويكند. أنت إيش تحسب دوار هذا بتش الشتوى؟ رايت هنري دا مانويل بعت لي كل فوق واتساب قال لي شاها جيك
1: بونجوكر
0: بونجو هنري
1: دوكميني تاهي
0: اك نحسب
1: يا قلب الهوية شا دوكميني
0: زيرا
1: تاجل هابي قد دايه
0: تانتي هوي لي لك هنري مشي نحن عجل تو بيونس دجا رأيت نيس فتري وكل بالزبيس والجقية قاتل جفيري امي نتي عجل زيرا يقول لنا متي انت اش تحسب اما وصل زمين اللي نبدأ نبدلو نقرأ القواردة روبا نبدأ ناس بولدة وكي هوي اشتا الشتوة ترى شادو يجيك شمادوش يجيك شادو مودة فرسي دقل لفارية اللي هارجو اوت اوف فاشن كيف يايدو وتبدأ تحصلوا كلش بروبابلي ورا سايف سخيخي وها ستشو كوازي مرفوين يربو ديك النقرة تاريخ علي اتف انت تكون تتهلس منا انت بديت بدل نقرة قويدة ربا يودوك مينويس اشتحسب هي 9909-1002 بات لفتت فوق واتساب بونجوم